قلبي يان ريحت بي وبوم لأتوم قلبي خود فقط خانون انفجار شدید حق مقبول و مسلم تنها